توجه تشوف تجنكروا هالوف كل ساعات قروه تشوف تجنكروا هالوف بطعم عالكسولك سوج ويو بلو إسرائيل مهنا يمقبع وردو بقف تسكلا لا دام شفتو عردو شالهجو عند تراسو عوي مدعان عالم كريستوس ويو يهو تستنفاس الفعلو بعد عملاي مدر كرانيو وانا بمسكن لاي وانا بمسكن لاي يتملع اللهسو بقلنا تقروهجو بموت توسادة تجفنوا عينوچو تجفنوا عينوچو سماعنا مدرنا بجو يفتر عالم اللمعدان موتو تكبر موتو تكبر بسوستن يوم كان برهان انت لابسو بعينو تنسى مكابر عفرسو

0: Вот эти одна.
1: Вы что, походите на особо не
0: добавили? ثلاثة في خمسة في جيل. ثلاثة في خمسة في جيل. ثلاثة في خمسة في جيل. ثلاثة في خمسة في جيل. ثلاثة في خمسة في جيل.